كيزيايلم يا وليخ نفاس واسط نفس يا وليخ الساعات سينات قلت ناو يتايال من قادو بين قاتس هاي بلالي تركع كيزيايلم الرسل